المنتجين الغربيين نبعوا الطبول على فلسطين مخبطة فرق الدمية وتمشوا الدمية. هذا هو الاستعمار الغربي الفكري، هذه هي الرأسمالية. بس اختر الامبريالية.

0: بابا شو هون؟
1: عيني بالمضيئة.
2: انت احضر رم الله.
3: شوف شوف
2: قنابل مضيئة. 9-7-0